دول الأمة الجديدة، الشعب الجديد المختار اللي هو حضراتكم وكل المؤمنين. فلما يطلع أي مسيح ينادي إن إسرائيل شعب مختار، اعرفوا إن اللي بيحركوا الشيطان.